0: كبير كان كون قدر شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لو كايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Simple Minds en concierto.